0: شيره من مسيفه بل سيسر ميكا توكا دي بينا كولوني دي
1: الا الا الا
0: هذا كل بلا ما انا بان انت واكدا بي ام بي هذا دي لوتيون دو سي كافي سي سيريس سي سي لا بير مال دي
1: هذا لي نيكو الا الا الا الا الا